0: الحاري عن جدا بستلم كأسا عفاف درغم. أنسة رومي مبروك، وبعتقد رح تسمعينا غنية شو الليلة.
1: أنا قلبي دليل لليلة
0: براسي. ليه اخترتي هالأغنية مع أنها قديمة؟ مين علمك عليها وكيف حفظتيها؟ يعني قبل عصرك هيدي، قبل عصرنا.
1: تعلمتها لوحدي ونقيتها لأنها حلوة.
0: طيب إذا رح نسمع أنا قلبي دليلي لليلة مراد ورح تغنيها مجدة رومي.
2: I think.